0: ابو سخبل من سونيم لي شمال اي ما شمال ما بدي ام سو امون بلي رفيسا ورنياني يا بون هايلت
1: كل قد كما هيك
0: كوفلا
1: هيك تبان اصبع خوف تزيك للهو خلوب لما تبسو لو قلم ما يلبقك قبيت جان على تغني يم أنا مديم هدكت ساب أنا بابونا باو قلم بسوق ربا خطات وباني مديم كم مديم وامسولو كم مديم واتما كاتسون ore etse sa se kholo ha tela a khidimela ka khona khekhe bana ba bo khona mathateng o hle e ba le na le ona le e sokutlane se khekhe ileng le te modimo tso hle tse le tshenye a go bane mathata a le sa tsilena a dele empa ke Jesu tsela ya ka tsibisa mathateng a bona bana beso nako eo kgeng bohloko o tsebe modimo e tse lapa la hao mme e tla re ha tswa o tlabagatswa tutu o tla bantsana le wena go thusa go jaga tsotlhe tseo se dang ke botlhe ba latlhetsweng ke bagatho ba ba bona ke re ba khutlele gae mo se tsheleng tsio le mo thabo ya teng e sa gautseng ba bang ba kula ba tlhoketse ba kula

رجعتش لبيتي بكاع كانت اسمي حاجتي بوحا انا حاجتي دراتي ام باتو كيسي ستباو انا بيالتين اكي ومي هاي با كفكي سونو دو جلبي هاكي حانا للخوا هاكي نالبو تحانا لخوا يبيلي كي اتبا يزيق لين لين فين جالي كي رغونا كي يبها مولي دخوا دي موفي وباني كي مونا مو كي رين كبيلي رتوا دا دي وفي كبوكي الله سيشا كبوكي الله باوي موشي بانا لي Mais on va dire que c'est un peu plus de temps.